وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي.

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي.